إنسان اتق الله وكون مطمئن بالله، لا توخ راسك بالهلال وخليك عايش في الحال، لا توخ راسك بالمحال يا الإنسان.